صلى الله على محمد ثم يا ابن يا محمد. الحمد لله يا بعد ثم يا ابن يا محمد. الشكر لله.